حسبوا لي تخايمه في تلك يعني انت قاعد على بلوج انا دول سامعين وكل تبرع وبويتا بسوريا